لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Ya, luruskan dan rapatkan saf, isi saf-saf yang masih kosong. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Salli fardha Jumat rakaatain. Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك